0: طبخه مو
1: ما طبخه مو جه امريكا ماري مير متاكري
0: ما طبخه مو جه
1: ماري هوري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا او كلا كلا
0: ماري ماري هوري لي او كلا كيف طبخه مو
1: ما طبخه مو جه امريكا ماري مير
0: ما طبخه مو جه
1: ماري هوري
2: story to the children of tomorrow.
1: You strong,
2: I can't sit here and stare.